0: حبابي خلوني في حالي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي.
1: Toute la nuit, fréquencier se branche sur le reggae.
2: Samo, ta kendula. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe.